أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن

الحمد لله الحمد لله القائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله

الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك.

اللهم بدل شملهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم وسلط عليهم.

ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولم يكن له ولي من الدنيا وكبره كبيرا. اتقوا الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب له. اتقوا الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب له. اتقوا الله العظيم لي ولكم ولودنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا. اللهم انت السلام ومنك السلام ومنك يعود السلام بهينا ربنا السلام وادخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والاكرام. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وهو الكافي المزيده. يا ربنا لك الحمد اكتمل بأول الجلال والإكرام وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن درجات وتبلغنا بها أقصاها من جميع الخيرات الحية وبعد الممات وعلى آله وصحبه أسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم
1: تقبل يا كريم. Syukur Alhamdulillah, rakan pendengar, dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Haziq yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 14 Ogos 2026. Rakan pendengar yang dirahmati Allah, walaupun dua ayat terakhir surah At-Taubah sering diamalkan untuk memohon rezeki dan kemudahan urusan, keutamaan sebenarnya tidak terletak pada penghayatan maksudnya. Ayat ini menggambarkan betapa besarnya kasih sayang dan keprihatinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keselamatan serta kesejahteraan umatnya. Oleh itu, sempena ketibaan bulan Rabiul Awal, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seharusnya terhad kepada mengharapkan fadilat bacaan semata-mata. Sebaliknya, dilaksanakan melalui memperbanyakkan salawat, merebut ganjaran 10 kali rahmat Allah bagi setiap satu salawat, hadis riwayat Muslim, mempelajari sirah dan mengambil ibrah, menghayati perjalanan hidup dan perjuangan baginda, mengamalkan sunnah dan berakhlak mulia, meneladani sifat pemurah, penyayang, dan meneruskan dakwah baginda melalui perbuatan. Kemudian, luar biasanya ayat ini yang turut dinukilkan turun bersama barisan malaikat, sewajarnya membakar semangat kita untuk membuktikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi tindakan nyata. Seterusnya, mengukuhkan ikatan iman dan ajaran yang ditinggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Rekan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, maka dengan itu sekian saja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Farid, Encik Syarif, Encik Airul, dan saya sendiri Syukri Mahmud, mengucapkan Assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM. Silakan DJ Izzah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.